0: Joy Division, bien sûr, extrait de l'album Unknown Pleasures.
1: وقتي ناثني فقا حولت بغزانة السكلة وقت ما أريد التجانة هيد غاغا نقدا يتماه

0: Joy Division, bien sûr, extrait de l'album Unknown Pleasures.
1: وقت ناثني فقا حولت بغزانة السكلة وقت ما أريد التجانة هدغاغا نقدايت معاه